والله هاتوا وطن فوق اللي هبقى أردت وتعشني جد بتاك سوفي نرامي كار إن شاء الله فلتري أضي انتين كان لنا شات الجبع والله شات بركوي